0: When the event befalleth,
1: ليس لوقعتها كاذبة.
0: There is no denying that it will befall.
1: خافضة رافعة.
0: Abasing some, exalting others.
1: إذا رجت الأرض رجا.
0: When the earth is shaken with a shock.
1: وبست الجبال بسا.
0: And the hills are ground to powder.
1: فكانت هباء منبثا.
0: So that they become a scattered dust.
1: وكنتم أزواجا ثلاثة.
0: And ye will be three kinds.

0: And those on the right hand, what of those on the right hand?
1: في سدر مخضود.
0: Among thornless lote trees.
1: وطلح منضود.
0: And clustered plantains.
1: وظل ممدود.
0: And spreading shade.
1: وماء مسكوب.
0: And water gushing.
1: وفاكهة كثيرة.
0: And fruit in plenty.

0: إذا الشمس كورت.
1: When the sun is overthrown.
0: وإذا النجوم انكدرت.
1: And when the stars fall.
0: وإذا الجبال سيرت.
1: And when the hills are moved.
0: وإذا العشار عطلت.
1: And when the camels big with young are abandoned.
0: وإذا الوحوش حشرت.
1: And when the wild beasts are herded together.
0: وإذا البحار سجرت.
1: And when the seas rise.
0: وإذا النفوس زوجت.
1: And when souls are reunited.
0: وإذا الموءودة سئلت.
1: And when the girl child that was buried alive is asked.
0: بأي ذنب قتلت.
1: For what sin she was slain.
0: وإذا الصحف نشرت.
1: And when the pages are laid open.
0: وإذا السماء كشطت.
1: And when the sky is torn away.
0: وإذا الجحيم سعرت.
1: And when hell is lighted.
0: وإذا الجنة أزلفت.
1: And when the garden is brought nigh.
0: علمت نفس ما أحضرت.
1: Then every soul will know what it hath made ready.
0: فلا أقسم بالخنس.
1: Oh, but I call to witness the planets.
0: الجوار الكنس.
1: The stars which rise and set.
0: والليل إذا عسعس.
1: And the close of night.
0: والصبح إذا تنفس.
1: And the breath of morning.
0: إنه لقول رسول كريم.
1: That this is in truth the word of an honored messenger.

0: Nay, but verily he will be flung to the consuming one.
1: وما أدراك ما الحطمة.
0: Ah, what will convey unto thee what the consuming one is?
1: نار الله الموقدة.
0: It is the fire of Allah, kindled.
1: التي تطلع على الأفئدة.
0: Which leapeth up over the hearts of men.
1: إنها عليهم مؤصدة.
0: Lo, it is closed in on them.
1: في عمد ممددة.
0: In outstretched columns.
2: Chapter 106, verse 1.